الهامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأثه المقام المحمود الذي وعدته

التامة والصلاة القائمة آتِ سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأثه المقام المحمود الذي وعدته

إياك نستعين اهدنا صراطا مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا وجميع من حضر في مجلسنا هذا وأصولهم وفروعهم غفر الله لهم ذنوبهم وتقبل الله لهم جميع أعمالهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خصوصاً إلى أبي أحمد بن مسجد وأمي حجة محمودة وأمي أولادي حجة خرية وأخي الكبير حجة جواهر وأخي الصغير حجة زين العابدين وكيائي حسنان منصور سكاليان فاجران ibunya Aminatul Zuhriyah Madura, Kiai Yusuf Majid Tungklor sekalian, Haji Subtani Jember, ibunya Siti Nuriyah Tungklor, ibunya Hajah Azizah Maksum Malasem, Ibu Nyai Maliha Hajah Maliha Tuban, Kiai Haji Ahmad Mundir, Ketua Yayasan Sunan Bonang, Ibu Siti Nurul Hudayati Tuban, غفر الله لهم ذنوبهم وتقبل الله لهم جميع أعمالهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

Aila hadrati Mbah Rifai sekalian, Mbah Hasan Ilyas sekalian, Mbah Irsad sekalian, Mbah Abdurrahman sekalian, Mbah Abu Bakar sekalian, Mbah Hasan Mustajab sekalian, Mbah Hasan Mustafa sekalian, Mbah Hasan Mu'adhi sekalian, Mbah Musifa Hasan sekalian, Mbah Hasan Mustahir sekalian, Mbah Kaprawi, Mbah Abdul Karim, Mbah Muhdar, Mbah Dewi, Mbah Hasanah, Mbah Matraji, Mbah Abdul Rahman, Ghafarallahu lahum dzunubahum wa taqabbalallahu lahum jami'a amalihim. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأنا من سورة الفاتحة ومن سورة الإخلاص ومن سورة المعوذتين ومن آيات القرآن وما صليناه وما استغفرناه وما هللناه وما سبحناه هادية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مأواهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مأواهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مأواهم. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة إليهم. اللهم نور قبورهم. اللهم واسع قبورهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل حفرة من حفر النيران. اللهم اجعل قبورهم نعما لهم ولا نقما عليهم. اللهم اجعل ما قرأناه سترا له من النار وإتقانا له من النار وفداء له من النار وسلامة له من النار إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر ذنوبنا وذنوب أبائنا وأمهاتنا ونوب أجدادنا ونوب جداتنا ونوب معشهنا ونوب أساتذنا ونوب تلامذنا ونوب تلمذاتنا ونوب جميع أزواجنا ونوب أولادنا وذرياتنا ونوب جميع من ذكرت أسماؤهم في هذا المجلس ونوب جميع من حضر في مجلسنا هذا ونوب جميع إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
al-ahya'i minhum wal-amwat. Allahumma atik riqabana wa riqabahum minan nar. Allahumma atik riqabana wa riqabahum minan nar. Allahumma atik riqabana wa riqabahum minan nar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghafar, Ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa halala wa shifaan min kulli da'in wa saqam ya rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afa wal afiyah wal mu'afata da'imah fid-dini wad-dunya wal akhirah wal fawza fil jannati wan najata minan nar. Rabbana atina fid-dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.